0: Хочешь новую технику? Бери в рассрочку до 18 месяцев без переплат в сети торговых центров «Волна» по акции «ЗУР». Только с 13 по 23 мая. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: دنیا علمی قفلت و عقبا غم اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل 11-22
1: رادیو آسیا پلیس
4: می چه که

0: Умарту мавч бумавчі замона радіо Азія Плюс.
1: Хавас бугуй شمال و نم بارون کردی که سحر خروس بخونه وسط جنگل سبز پای میخوای پاشو بیا